بلاسكو رباني ما جاني نياراسكو وسلم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو توجاني ما تجادا كزو شو علي كم تجادا كزو جاني تجادا كزو جاني ما تجادا كزو وسلم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو شو هما تجاني نياراسكو أواي من دنجا ما نبين شاوروس كلارين دنجا ما نبين تجاروس كلارين دنجا ما نبين وسلم ما شاوروس كلارين رباني ما شاوروس كلارين تجاني ما شاوروس كلارين أواي من دنجا ما نبين فندا وفندا